0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك يا مولانا كلمتي الحق والدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته. اللهم دلنا بك عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء. اللهم فوضنا أمورنا إليك، لا منجأ منك إلا إليك، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم نسألك أن تفرج عن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم تول أمرهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا خيرا حافظا ويا أرحم الراحمين. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ازرع القوة في نفوسهم وازرع الإيمان في نفوسهم واقذف الرعب في قلوب عدوهم. اللهم احص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا ذا العزة والجبروت يا ذا القوة المتين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك أن تعيدنا إلى دينك. اللهم نسألك أن تعيدنا إلى نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك يقينا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضا من المعيشة بما قسمت لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن ربانا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والعزة.

فضل الرباط في سبيل الله تعالى. فضل الرباط في سبيل الله تعالى. ما خص الله تعالى به أهل الشام وفلسطين بالرباط، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل الشام ونحن من أهل الشام، بل فلسطين درتها وبؤرتها، والأقصى بؤرة ودرة فلسطين. أهل الشام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون.